مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل علي مش سائل خربشنا انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايع

عاجبني تيتا عاجبني انا وما تعد مساحه منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحه يوم عكنا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي لجبك صوفي تعرفني دايما واضح واصح حكي معي بلا تجريح و

متعاد مزاح منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديدي انك نزاعي معك العادي يعتقد البعض مقوبة بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي